اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

باع الهنا وشرى العنا، يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب، فهمها متأخر كثير إنه ركب خلف السراب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

حيا الله المستمعين، كافة مستمعي دانة الأصوات، صوت الخليج وبرنامجكم الغنائي اليومي آمر تدلل ووجه الموجة على دانة الأصوات. في آمر تدلل نحييكم إبراهيم العزاوي من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، وأحلى ساعة نقضيها وياكم.

تحية مسائية في 5:03. حياكم الله، احنا معكم ساعة على الهواء مع الأغنية والشجن والموسيقى والأنغام الحلوة في آمر تدلل. شاركونا عبر الواتساب 440-30000 زائد منصة إكس، تابعونا مباشرة.

يلا نطرب معاكم ونسمع احلى اختيارات منكم. تحياتنا لك وليد من بغداد، ونسمعك ان شاء الله عبد الله رويش الدنيا الولا. سعاد من الكويت تبي تسمع ايضا الفنانه شيرين انا كل ملكك، وحياكم الله. وان شاء الله يا عبد الله احمد مسعد بنشوف لك اي اغنيه للفنان رمزي من جلسات صوت الخليج. فيصل علوي والله لبينا الاغنيه يا صالح من المملكه العربيه السعوديه، الاغنيه انت اخترتها، فشوف لاي اغنيه ثانيه لفيصل علوي مع جلسات صوت الخليج وما يصير خاطرك الا طيب. فرحان ايضا من اليمن يبي يسمع لطلال المداح سويعات الاصيل من اجمل الاغاني، واحنا معاكم في امر تدلل.

ومساكم مساء الاثنين الجميل واحلى اختيارات. مستمعنا صالح من السعوديه بيسمع اغنيه يا ورد لفيصل علوي ان شاء الله ولا يهمك، واغنيه الفنانه نوال مع رحاب حابه تسمع مهرجان الدوحه الا بزعل، وفي كلمه الزعل يشترك معاك ابو مطر بس مع عبد الكريم عبد القادر وحبيبي يزعل ويهديها للغالي كبير مشجعي نادي قطر ابو ناصر ان شاء الله يوصل اهداك يا ابو مطر. علي وجداد بيسمع طالب المري في خلاص لا ترجع. حياك الله مستمعنا عيسى السليطي يهدي شباب المجلس ابو مطر سلمان المهندي خالد عبد الرحمن ويا عذابي، وايضا يهديها يا عذابي الى ابو خليل. الله يعطيكم العافية على الاختيارات الجميلة. علي موسى تحياتنا لك. أغنية كاظم الساهر اللي طلبتها مش متوفرة حاليا، فشوف لك أغنية أخرى وما يصير خاطرك إلا طيب نفس الفنان للقيصر كاظم الساهر. الحين نسمع ونتذكر أيام مهرجان الدوحة للأغنية اختيار رحاب من أجمل أغنيات الفنانة نوال الطربية إلا بزعل، كتب كلماتها مساعد الشمراني ولحنها ناصر الصالح من مهرجان الدوحة للأغنية الخامس. نستمتع معاكم هذا مع هذا الاختيار وراجع لكم.

في زعل يكون جميل، في زعل يكون جارح، ساعات تسمعون كلماتكم منك الزعل حلو، ساعات يقول لي يبيه زعل خليه زعل. طبعا على انغام هالاغنيه الرائعه في الخلفيه اغنيه خالد عبد الرحمن الخاوي الليل من اجمل ما غنى اغنيه يا عذابي. ان شاء الله نلبي لك اختيارك يا علي موسى على ذوقنا الفنان كاظم الساهر. الحين نسمع يا عذابي، وهذا الاختيار الجميل من مستمعنا خالد الصليطي، يهديها شباب المجلس البومطر وسلمان المهندي وبخليل، واستمتع بالجلسه.

حياكم الله في آمر تدلل. الحين لما نسمع أغلب الطاواتكم قديمة فترة الثمانينات لو تلاحظون قبل كانت الموسيقى طويلة بين الكوبليهات، فأنا أحس في البرنامج بنحط لكم الموسيقى ما يمديكم حتى تسمعون كوبليه من الأغنية. فزين عندنا موضوع التنسيق والتقطيع عشان تستمتعون باختياراتكم. حين نروح مع اختيارك يا الغالي بمطر ويهدي كبير مشجعي نادي قطر بناصر، هذه الأغنية الرائعة للصوت الجريح عبد الكريم عبد القادر، حبيبي يزعل من إذن حاجة من الحان الراحل راشد الخضر. نسمع

حياكم الله. وهذه الاغنيه مضمنه اجمل البومات عبد الكريم عبد القادر، خاصه انه كان معتزل مده كم سنه من بعد البوم رد الزياره، ورجع بهالالبوم اللي احتوى وداعيه وحبيبي يزعل وللصبر اخر. يعني كان هالالبوم اكتشاف راشد الخضر وتسجيله كملحن من فنان كبير مثل عبد الكريم عبد القادر، وواكب جيل جديد من الاسماء كشعراء او ملحنين. يعطيك العافية أخونا أبو مطر على هالغنية. لكن الحين نروح بعد مع اختيار جميل، قلنا مع طلال مداح مستمعنا من اليمن اللي طلب للفنان الكبير طلال مداح والسويعات الأصيل. تحياتنا لك فرحان من اليمن، واستمتع باختيارك.

وتدلل ومنورين احلى مستمعين ومستمتعين باختياراتكم كافة على اغانيكم. مهدي خالد سليمان العاصمي وسليمان محمد العاصمي كذلك وسليمان سعيد العاصمي أغنية عبد الله رويشد ويشترك فيها أبو محمد من اليمن كذلك اللي باختيار وليد من بغداد أغنية جميلة عبد الله رويشد أغنية رائعة ومميزة بتكون اختيار وليد من بغداد. فش كانت الأغنية؟ أغنية دنيا الولا أنا مولهان أنا. نسمع اختيارك يا وليد وحياك الله.

حيا الله المستمعين مستمعي إذاعة الأصوات صوت الخليج. الحين نسمع مع جلسات صوت الخليج اختيار جميل من صالح من السعودية وأغنية رائعة. هو غنى كثير من الأغنيات في الجلسات، أغاني متعددة وكل أغنية تعتبر ترند وضربة وإبداع، ويعني كلهم إبداعات فيصل علوي، ودائما جلساته مطلوبة وبكثافة في صوت خيج بالذات تحديدا آمر تدلل. نسمع يا ورد اختيار صالح من المملكة العربية السعودية واستمتع مع أغنيتك.

شكرا على التفاعل مع اللون اللي عدن. اختيار صالح من المملكة العربية السعودية سعاد متفاعلة، وأيضا عيسى الصليطي الله يعطيكم العافية. تحياتنا لك بغانم، يبي ودينا مع فهد الحجاجي ويا من خبر قلبي. إذا ما مدانا إن شاء الله في الساعة باللبي في ساعة أغانيكم بيرافقكم فيها إن شاء الله الزميل عمر العيسى من 6 لـ 7. الحين اللبي هذا الاختيار مع الفنان رمزي، أي أغنية من جلسات صوت الخليج. جسم اختيارك عبد الله أحمد مسعد من اليمن، من أجمل أغنيات رمزي أو الأغنية اللي غناها رمزي بعنوان باكر نسمع.

دائما استمتع بهالاختيارات، سواء أصوات قديرة ولا أصوات شاب جديدة، كل شيء باختياركم أنتوا يا أحلى مستمعين مستبدات الأصوات. صوت الخليج، حياك الله أخوي علي وجداد، والدور لاختيارك بيودينا مع الفنان الشاب طالب المرني من أجمل أغنياته مع جلسات صوت الخليج وخلاص لا ترجع. استمتع باختيارك علي وجداد.

مستمرين معكم في آمر تدلل. علي موسى بيودينا مع أجمل أغنيات قيصر الأغنية. كاظم الساهر على اختيارنا اخترنا لك تحركي من أجمل أغنيات قيصر الأغنية. طبعا كاظم الساهر عبر صفحته بالإنستغرام حط خبر جدا مميز أنه بينضم مع أكاديمية ريكوردينج أكاديمي. هو يستحق لأنه فنان كبير وأكيد بيكون إضافة لأي أكاديمية ينضاف لها. كل التوفيق لقيصر الأغنية اللي قال مؤخرا بأن الموسيقى تختاره أو توديه بحق مكان ما يمكن أن يوصله إلا الموسيقى نفسها والصوت الجميل. كلام جميل من قيصر الأغنية لما يقول هذه الدرر كيف لما تسمعونها مغنى كذلك. نسمع اختيارك علي موسى.

وتحركي من روائع قيصر لأغنية كاظم الساهر. نتمنى أنك استمتعت بالاختيار أخونا علي موسى. حياكم الله في آمر تدلل، ومستمرين ربع ساعة تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء من آمر تدلل. الحين الدور لاختيار السعاد مع الفنانة شيرين أنا كل ملكك. والفنانة شيرين سعيدين بعودتها للغناء على المسرح مجددا، وأبدأت في حفلها بالساحل الشمالي. هذا الحفل والفعاليات اللي تصير بالصيف في الساحل، أبدعت في الحفل وغنت دويتوهات وغنت وشاركت جمهورها ومحبيها من خلال التقاط صور السيلفي على الستيج والمسرح، وغنت أشهر وأجمل أغنياتها. سعاد من الكويت، نسمع اختيارك وكل ملكك مع شيرين.

وهذه النهاية، وصلنا إلى ختام برنامج آمر تدلل. سعيدين بتواجدكم وتواصلكم معنا في آمر تدلل. يعطيك العافية عمر العيسى، هو سعيد جدا يرافقكم ساعة أغانيكم من 6 ل 7. طلبوا بالواتساب ما يقصر معاكم عمر العيسى 44-30-1000 مع منصة إكس. سعاد سعيدين إيش استمتعتي بطلبش مع كل ملكك. أغنية الختام مع أبو غانم من قطر مستمعنا الدايم، ويا من خبر قلب من أجمل أغنيات فهد الحجاجي، هذا الصوت الرائع اللي تميز أغنياته سواء للوطن أو للرياضة أو للعاطفة. على هالأغنية نقول لكم فما الله إبراهيم العزام التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. باكر نفس الموعد إحنا معاكم من 5 ل 6، ثبتوا الموجة مع أحلى أغاني وأحلى برامج في صوت الخليج. فما الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.